الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر.
1: ربي اغفرني وارحمني واجعلني.
0: الله أكبر. سبحان الله أكبر.
1: تحيات المباركة الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.
0: آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نعم يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتغلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا نصل غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: Baiklah saudara, alhamdulillah telah pun selesai dan usai solat fardu Jumaat yang dilaksanakan untuk hari ini. Dan sebelum berakhir, ingin saya kongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang disampaikan oleh khatib yang bertugas hari ini berkenaan dengan meraihkan kepelbagaian, memperkukuh keharmonian bermasyarakat. Memetik dalam khutbah itu tadi, dalam konteks kita di Malaysia dan Sabah khususnya, mana-mana etnik pun tidak ada mempunyai satu kelebihan mutlak dan merit di sisi Allah, tidak kira pada budaya atau tradisi yang kita warisi. Nilai kita diukur pada bahasa, tidak diukur pada bahasa ibunda yang dituturkan, dan kedudukan juga tidak dinilai pada bentuk rumah tradisi. Namun demikian, di sisi Allah SWT, insan yang paling mulia dalam kalangan kita adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Oleh itu, marilah kita jadikan kepelbagaian dan keharmonian ini sebagai jambatan untuk saling mengenali, saling menghormati dan hidup bersatu padu, serta mentautkan ukhuwah dan kasih sayang. Sama-samalah kita membuangkan sifat prejudis, jauhilah kata-kata nista dan suburkanlah semangat persaudaraan sejati demi kelangsungan dan keharmonian hidup generasi pewaris kita yang akan datang. Dan Zara, setakat ini saja pertemuan kita buat kali ini menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat bertarikh hari ini 19 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 5 Jun 2026 Masihi. Dan sebelum berakhir, terima kasih juga kepada penolong jurutera bertugas hari ini, Saudara Samaruddin Haji Bakri, dan juga tentunya kepada pihak pengurusan Masjid Al-Kawthar Tawau. InsyaAllah, umur panjang, murah rezeki, kita akan bersua lagi di ruang udara Tawau FM menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali semula kepada rakan setugas Nur Farah Wafah Muhyiddin di Konti. Silakan Wafah.
3: Baik, terima kasih Muhammad Safwan Junid. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafa untuk meneruskan lagi perjalanan Syok Layan untuk hari ini.
4: Tawau FM.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.